بنفسي وجب وصلت إخلاصي وجاد بعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل در وحدة له

يقاد سمح والبصر ما رمت من المنى والضري سرما لي قاد زلك الآلام ذكره

وبصير النفس بكل من قبل يقب الحبس وللكتابة متكلم الجذب وليدي ولي فؤادي ينجذب زر لي دائم بلا معاني بمهنة